تقريبا فلاح انت متسمي كاي بانا الشومة الشومة اللي متسمي دي 12 minutes past 2 كي مربي انتين هي ماميري